0: انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوت.
1: ليك يابا لمين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت يا ابن الطايفة، بعدين $100 ما بتضرك، خلوه خوف $100 صوت.

0: كده انت هو
1: هنا على المعبر ماشي
2: دول الصبح كان بعد خلص
3: درفور
4: بعد النوم
5: من اول ما كنت بس
6: لو كله لا كله
7: Thank you.
5: разных деревьев.
0: في الوطن العربي.

جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي

0: I'm from Nablus.
1: Okay, and what time? At what time did you leave your house?
0: Three morning.
1: And you do that, how many times a week you do that? To go to work.
0: والله انا فاهم عليك ايش بتاخذ في اليوم لا يا زلمه بتحكي انه كم كل اسبوع كل ويك افري ويك
1: وانس ا ويك
0: افري داي 30 كلوك مورنينج
1: افري داي
0: افري داي كان يس بس هارد بس اي موست تو بي ورك بيكوز اي وونت ليف
1: يو هاف ا فاميلي
0: يس
1: تشيلدرن
0: يس وان بوي
1: Go work
0: and back to home. You won't ease this work, go and back. Just. And شو معه تصريح بالانجليزي هذا هسه؟
2: شو؟
0: لا يشوف العبري. You won't تصريح، شو يعني تصريح بالانجليزي؟ تصريح. You want a provision for all free. Yeah. Thank you.
3: I can't.
4: تل أبيب من ورا. يلا تل أبيب.